0: طبعا لك. سكر الباب.
1: نروح من هاي. انت الشنطه والبساط والمولى لا يا ولد. لبكت في ناس.
0: نعم.
1: ليش لبكت في ناس؟
0: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسه يابا.
1: اوه مين؟
0: ارضى عليك.
1: انا سكرت كلمه هاي العطار.
2: يلا شغل.
1: وقت بحك هسه عشان الناس رح تضحك علينا.
0: ليش تضحك علينا؟
1: ليه مش عارف. يا رب احنا يا رب. الحمد لله.
3: بدناش للفجر والله.
4: والله لهسه مش نايم.
5: نمت على الساعة.
4: ايش صار في ايه؟
3: شو على الساعة؟
4: كنت اشتغل؟
3: ما نمناش للفجر.
4: اسمع كنت اشتغل بالعجل تبعه هذا بالمحرك بلش بطنك يخرب.
1: ما حب حيث بشارة ويعرف حيث ما يمكنني فبطير مع التنفيذ العام أحسن من أنه سريع بنفذش وسريع بنفذش. أهلنا
0: أضرب أضرب بطل بكفة.
1: شو صار؟
0: أعطيكم العافية وبارك لكم.
6: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience, because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.

0: coverage by Palestinian journalists has always been viewed by Israel as a threat. Because what Israel commits in Gaza, with the scorched earth campaign, with relentless airstrikes, with the demolition of entire cities and towns, if this coverage gets out, it's impossible to refute.
1: حتى الكاميرات تعجز عن توثيق هذه المشاهد والصور واللحظات التي عشناها كصحفيين وكبني آدمين يعيشون في هذه البقعة التي أصبحت معزولة بالكامل، مظلمة بالكامل، محاربة بالكامل، مقاتلة بالكامل، مجوعة بالكامل. الصحافة مهنة المتاعب في أي مكان وفي كل مكان. في غزة ربما تصل لأن تكون مهنة الموت. الحقيقة تتعرض للإبادة، وعيون الحقيقة يتعرضون للإبادة، ليس فقط هم بل أسرهم وأبنائهم وأولادهم وكل شيء يتعرض إلى الإبادة.
2: Israel was killing Palestinian journalists long before October 7th. Typically, in the aftermath of those targeted killings, like the shooting of Al Jazeera's Shireen Abu Akleh in 2022, Israel's response would follow a pattern, a playbook. First, deny responsibility. Then, blame Palestinians.
3: על פי הנתונים הראשונים שבידינו, ישנו סיכוי לא מבוטל שהעיתונאית נפגעה בכלל מירי הפלסטינים החמושים.
2: Then, purport to quote-unquote investigate the incident.
4: חיילי צה"ל ומפקדיו מגנים על מדינת ישראל, מתחקרים ביסודיות כל אירוע חריג, ומחויבים לערכי הדמוקרטיה ולחוקיה.
2: And very rarely, only when the killing had become old news, the Israelis would admit culpability, but insist it was some kind of operational mistake. The change since October 7th is the stated intention, the way Israeli officials have prepared the ground for those killings.
5: כתבי אל ג'זירה פגעו בביטחון ישראל והסיתו נגד חיילי צה"ל.
2: That and changing the playbook, systematically turning the families of Palestinian journalists into fair game. Like the case of Al Jazeera Arabic's Gaza bureau chief, Wael Dakhdou, whose wife, 15-year-old son, 7-year-old daughter, and 18-month-old grandson were all killed within 3 weeks of October 7th, after fleeing to a so-called safe zone. Another one of his children, Hamza Dakhdou, a camera operator for Al Jazeera, was killed in January 2024 by an Israeli missile strike. We asked Dakhdou if he believed his family members were targeted in order to silence him, to pressure him to stop his reporting on what was quickly turning into a genocide.
1: هذا أكيد واضح لا يحتاج إلى استخلاص عبر أو استنتاجات أو يعني كثير من التفكير في الموضوع، لأنه في نفس اليوم خرج أحد الصحفيين قال نحن عادة على شبكة التلفاز.
6: بداخل אנחנו יודעים את המטרה, לדוגמע היום הייתה מטרה משפחתו של כתב אל-ג'זירה.
1: وهذا حتى لو لم يقله الإجراء واضح وأسرتي مثل كل الأسر اتخذت قرارا وذهبت إلى تلك المنطقة واستهدف المكان الذي يتواجدون فيه وكانت هذه النتيجة. بالتأكيد الرسالة وصلت بكل وضوح. نحن عندما كنا ندفع كل الأثمان ونعود إلى الكاميرا كنا نعود بكامل المهنية وبكامل الركوز وبكامل التوازن. ربما تصور الناس بأننا حجارة أو حديد أو آلات ونحن لسنا كذلك. نحن بني آدمين نشعر ونحب أبنائنا ونحب عملنا ونحب أولادنا وربما بنيناهم لحظة بلحظة ونخشى عليهم من كل شيء. كنا مع الأسف مطلوب منا أن نتعالى عن كل هذه المعاناة وعن كل هذه الأوجاع حتى نعود ونكمل الرسالة.
0: There's been reporting that has shown that Israel knows exactly who it is targeting. Acts of collective punishment by the Israeli military have continued since the beginning of the war until today. As the war progressed and more journalists were being slaughtered and there was no consequences for Israel, their response became increasingly brazen. We started to see that after the journalist was killed, the Israeli military would then claim that this wasn't a journalist at all, in fact, that they were a militant. We saw this in the killing of Hamza Dakhdou and Mustafa Thuraya. After they were killed, Israel